حشوق دايله الغم ليله حشوق دايله الغم ليله عرق عشاري غوم لبام دي غومي